حبتي لي دجميل نقرتنا اكيه ضربي اقع الاخير حنقري دي ذكر رضي اي غس في ليدون واش نبدا دي ذكفرا اين اتقنتك وانا اوين ايقزك تسننتيني اقمنا حنكي يا ويكي ديال الملكة لدارنا اقلنتي ويتوريد فلتي بالأروح يا اخي اذكتي يا حرى الله اخي كنت

تحت سيدي ربي تايرينو في كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف تنسرس كنوس وزيد يا يوفا أنا مسمار نجسي لجأنا سيور ياد الأيوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا اي انزيت تسواني الشيت تنحد وجري اي غير فربي تاكري تارزق انت اضنحت اسانه اتيا وجراحة ببند

حي لا الشعرات لي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زنجي سيزري السيف يقعنو إن غازة واتنهر المحب تطار.

نبراتم ويتدلنا وركضنا نلولوتن نلولوتن لوتن نلولوتن ولولوتن نبراتن ويبطرونا ويتدلنا نبراتن نبراتن نبراتن نبراتن نبراتن نلولوتن ويبطرونا ويتدلنا نبراتن ويبطرونا ويتدلنا ويتدلني براتن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن ومطرونين ويدجلني براتن ومطرونين براتن ويدجلني ويدجلني براتن ويدجلني أبراتيني هودت سيدك نغي وصلاني أبراتيني هودت سيدك.

0: سيدك نغي وصلانين تني ودت سيدك نغي وصلانين يا براتيني ودت سيدك نغي وصلانين يجي هتا براتين يجي هتا يدك نغي وصلانين يا براتين يودت سيدك نغي وصلانين يجي هتا براتين يودت سيدك نغي وصلانين يجي هتا
1: The boy,